الحياة بدها نكون ولادها وبناتها، بس احنا قتلناها، قتلنا عبانا لنصير ولاد.